في أنسى سين فرسودان سيريا كنكي في أرض بيبي وليف under colonization oppression torture poverty if just one only one people is not free.